0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والمصير.

ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

اهتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك.

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێبوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد صلی الله علیه وسلم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان ونشوستي ناكوي لهيد بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آئين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاس واستعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فرورد قالا رجمان ليبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريكان من خوايجان نازو نعمت كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پرورد قالا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنیا لای توی به هاولو هاوتا ویو ستایش و سپاس گزاریش هر با تویه. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو با تو با چشن گونجا و شایستش کومندی رخصار و مزنی دا صلات و تواند بی. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگاو نزانیم پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پنادگرم بوت پیروز و تواوکانی پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پناد پیدگرین لغم و پجارو بید صلاتی و دستو ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناه پیدگرین لبیبا وریو هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستن نیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بنده توم، خواه گین من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم، خواه گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سی جاگر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دكم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات داب بارين ابو سرگياني قورو سرورمان محمدو خو خيزاني بچشمي صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل قورو سرورمان محمدو خو خيزاني با چشمی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراوک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستلات وستایش هربو اوو توانای بجیه گیاندنی همو وستیکی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داواي لخوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدا لدياري محمد بن دو بيغنبرو فرستادين خوين دوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودي لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا بهميشيو بردوام

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فسبحان

أحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدع الصجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاقي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كرئوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قورترين استغفار أمي كبلي خواي جان تو پروردگاري مني هيچ خوايك ني جغل تو من الدرس كردو منيش بندي تون و ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم بهمون هاز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خوایلیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگلتو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داویلی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دکوت نوال لحال کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو سادر دخلت برگوی بی سران. ام برنامه لا آمد و پیشکش کردنی برایز ما مستاد دانا رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوندنوی قرآنی پیروز هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابردوا هاتي نسر باسي او صفتاني كدجيان نيا و باسی سی صفت من کرد، اویش صفتی لین با پیتی واو یا کات که ساکین بیه پیشی مفتوح بیه و هر و صفتی لادان الانحراف با پیتی لام و را اویش لانجامی ریگری لدرچه پیتکه دنجی پیتکه با لام به لای هر دو زمانه تیپر ابید و با رایش به ناوراسی زمانه تیپر دبید درچه پیتکه کم اکتسک دبید و هر و باسی صفتی تکلیل من کرد دوباره بونو با پی تی را کتایبت با پی تی را دوباره بونو اویج لدینوی پیشوی زمانه با لدینوی که شعراوه و بدور بین لا دوباره بونوی زور چون که امش قد غیلی کرا و نمونه من لسر هستی صفته که هنائه خوش بیستان بابتی امرو من باسی هر او صفتانه اکین که دی جیانیه و این سر صفتی ششم اویش صفتی بلاو بونوا التفشی. زنانی تجوید بمشوازه پیناسی ام صفتی ان کردوا. بریتی لبلاو بونوای دنگی پیتی شین لدرچه یکوا تا بر دیوی ناوی دیدانکانی سر و خواره و دکوید. اگر ایما بین سر مخرجی شین وکو مخرج وکو درچه پیتکا بریتی لناوراسی زمان. اش ممشوازه بریتی لناوراسی زمان که با سی پید بو جی مو یا و شین و شین یکی کلو پیتانی که با ناوراسی زمان دو ترید که تی که ام پیتا علین خوشویستان اراسی دنگه که برو پیش شو دید بلا دنگه که دابش ابی با سی بش بشی که بر پشتی دانی سر و اکوه ام دود دانه من و بشی که لدم منو دیت درو و بشی که برخوار و دیدان اکوه او دو بشی سر و خواره و کربر دانکان من اکوید ریگره لوی که دنگکا بیت درو دنگکا اگرهتا و بودواوا ام گرانوا ابیت هوی بلاو بونوی دنگیشین که زنایانی تجوید با تفشی ناویان هیناوا ولی ناو دم مانا ام دنگا بلاو دبیتا و ام صفتش تایبتا با دنگی با پیتی شین بمشوازا اش بلام کمیک لیوکان من جولای تیه لکاتی وطنی شینه اما یعنی ام جولا کماشتی که آساییه بلام ابی خو من بپارزین لوی که لیوکان من زور بکر بین لکاتی وطنی ام پی تیه اش بمشوازه اما حاله اش کمیک خوی بحالتی که آسایی لیوکان جولای تیه اکوی اما شتی که آساییه بلام خو من بپارزین لوی که ام دنگه لیوکان من ام پیتا لیوکان من زور نجولینین لگالیا اش هستکید که دنگک برو دواوا دو بشی برو دواوا اگرتو بشی که دیتا دروا صفتی بلاو بونو یا خود اتفشی تایبتا با پیتی شین خوشویستان و به هیزیک دبخشی بم پیتا اگر بمفتوحیش بیلین بونمون شا شو شی به همان شوا هر او صفتا ور اگرید آگا من لو حالتا بید خوش بستان صفتي حوتم صفتي ديريج بونوية الاستطالة تايبتا ببيتي ضاد اگر اما بين سر بيتي ضاد كومالك صفاتي هيا كا بو اوي زياتر لم بيتا تيبغينو باشتر قوي بكين ياخو نطقي بكين بيتي ضاد خوش بستان اگر اما بين سر
2: همسو جهل بيتي ضاد بيتي كي مجهورة واتا أو بيتاني كمجهور دنجاجي كان ما لقاليا دلاليتو أضم أضم هستكي لدينا ويقلا دنجاجي كان ما نهي ببيتشواني مهموسة كان وكا أو لدينا وينيا أقل بين السال صفتي شدة ورخاو بينيا بيتي ضاد صفتي رخاوي هي صفتي شلي هي واتا أضم أضم ممشي وازا دريجبونا ويقلا دنجي بيتكيا هيا وهروها أقل بين السر استعلاء واستفال برزو نزم بو أمس بيتا بيتي ضاد يشيك لو بيتاني كا مستعليا واتا دنجكا با أراسي ملاشومانا أرواتو قلويك لدنجي بيتكا دروس أبيد واروها صفتي مطبقي شي هي كا إطباخو انفتاح ما نهبو إطباق بو تشوار بيتكي صاد وضادو طاء وضاعبو ضادي جيشيك لو تشوار بيتا كا دنجكا بان أخواتو لنيوان زمانو لنيوان ملاشومان دا صفتي استطالة خوشوستان زانايني تجويد ودرج بو نوابم شوازة بيناسيان كردوا بريتيا لبالناني زمان لكاتي وتني بيتي ضادا واتا كاتيك اگر اما اما ملاشو من بيو اما زمان من بيت زمان من بالنانيك بالي بيو انذيت لانجامي چي ام بالنانا دروسة بخوشوستان زمان من كميك برو بيشو ديت و بالي كي بيو دنديت ام بالنانا خوشوستان لانجامي لدواو ايدم تابي الشوا تاوكو سري زمان بل بني دو داني سره ودكويت اوج دجير كاريگري او هواي لدواو زمانو فشاد دروز دكات كادي كبيتي ضاد الله خوشوستان فشارك لسر زمان من دروز ابيت فشاري كي بالا پستوي هوا دروز ابيت ابيت هوي پالنان بزمان مانو كبال نرا بزمان مانو كم يك زمان من برو پيشو ديت باندازي چند مليمتريك يعني باندازي كي زور كم حتى اكو زمان من بل بني دان من اكويت ام دود داني سروا بيشو زمان من بل بني دان من اكويت بمشوازا اضم اضم اضم بيتي ضاد ام دري جبنوه هي خوشوستان لانجامي او بالا بسويا بنمونه اوي كفو بكري تشتيكوا بلام ابي اقادار بين كا ام صفتا جاوازة لصفتي مد بون منبلين ام بيتا دريش اكريتاوا چونك مد دريش بنوي دنجي بيتاكيا بلام ليردا مخرجي بيتاكا دريش ابيتاوا واروها جاوازة لصفتي رخاوة رخاوش بعمان شوا دنجي بيتاكا دريش دابيتاوا بلام لإستطالة دريش بنوي زمان معنا ابي او جاوازيا اقاما ليبيت اقر ايما بلين استطالة رخاوية او هرچی پیتی رخاوه صفتی استطاله جواره گره که اموانیه چون که صفتی استطاله دریج بونو تنها با پیتی ضاده و تنها پیتی اکمان هیه که مخرجکی جولی تیب که پیتی ضاده سجم پیتکانی تر مخرجکان لجی خویاتی نکرد بون منکاتی که پیتی بی الین اب با تنها لیوکان من این بیه که ایتر پیوز نکا جوله لیوکان منا درست به بلام لپیتی دادا خوش ویستن او حالت هی که مخرجه که جوله ایچتی اکیوی اویش لانجامی او پالا پستوی که اکیوی تسر زمان من و پیتی داد اگه من لیبید وکو زینه اوترید بون منکاتیک الین ولا ضالین نلین ولا ضالین یا خود ضادیگ نلین که تیکل بید لگل ضاعا ولا الظالين أميش مهمان شيء وهاليا واتا الضادكي قشتي عمياد نلين كخلق بكاريني بيتي الضاد خوش ويسان بمشي وازا أضن أضن ضا ضو ضي بمشي وازا قرسينكين لسر خمان وأو صفة استطالة لكاتي ساكيني ولكاتي متحركي شاهي بلام جخد لسر وكينوا صفة كان زياتر لكاتي ساكينيا در اكويت ولكاتي متحركي شاد در اكويت بلام كمتر تنها صفتي قلقلنا بيكا تنها لبكاتي ساكينية او صفتا در اكويت واقل سرنج بين رون كدنوية ولا سر شويني در چوني بيتي الضاد بمشي وازا اضم اضم هستكيد بالا بستويك اكويت السر زمان من و بالا بستو بيته هوي دريش بنوي زمان من بو بيش شو كميك حتى اوكو صفتي استطالة ورمكريت کوتا صفت که دی جینی خوشویستان صفتی هشتم منجا لروي أويكا صفتا بريتيا لصفتك بو بيتي نون وميم جوليان هبيد يان زندار بن لحالتي أشكرا كدن إظهار ياخد تيالكيش إدغام يان شاروا إخفابن بلام دريش كدنوان جاوازا بجوري حالكي هروكو لباسي ماوي منجا كان ديد للابرا دوستو نوتو حوتا خوشوستان أيهن موياتان كا منجا وكو مخرج باس كراوا بو بيتي نونو بو بيتي ميم كاتك إما بيتي نون ألين أن بيشوي زمان من أن بيشوي زمان من وبشيشي دنكي جيتو بو شاي لوتمان أجر أن لوتمان بجرين أو دنجي أو بيتا بطاوتي دروس نابت أما وكو مخرج باس كراوا زانان أم لو كان من بو بيتي ميم أم اگر لوت من بگرین ام دنگه تواو نابد واتا بشی زمان من و بشی لوت من تاوک به هر دوشی انجا پیتی که دنگی که پیتی نون و پیتی میم دروز اکن بلا لروی دریش کدنوی منگا و زنان و کو صفت باسیان کدوا که ام اگه دار بین منگا دریش کدنوی هیا لحالتی اخفایا و لحالتی ببورن لحالتی اظهارا یکم جار و لحالتی إدغامة والحالة إخفاية أمسي حالة كاتك نون وميمي تيايا روبروي أمسي حالة أبنوا دريش كدنوا الرؤيات لدنجي بيتكا ومينجكا دريش دكريتوا بونمونا كاتك نون ألين أن أجر متحرك به نا دنجي مينجكا زور بكورتي در أكوية بلام أجر إظهار به بونمونا أنعمت أنعمت بمشي وازا كم يقدريش كدنوا هي لدنجي مينجا كايا اقل اخفابي الانسان دريش كدنوا كزياترا اقل ادغام بيت ادغامي كامل بي بونمونا بونمونا لهم ما لهم ما دريش كدنوا ام مينجا يا خوشوستان زناني تجيدوكو صفت باسيان كدوا واندازي دريش كدنواش إن شاء الله لا وأنا كان إذا هاتوا بيجين كا زمني غن كان بس يكين كا شوار حالة من هيبو من كان كا إن شاء الله نمونا لسال هر شوارين وبلام ليردا وكو صفات أبي أجمعن لبيت أجر من كدريش كرايا وزناني تجويد وكو صفات باسيان كردوا وليردا نمونا لسال إذا كان لسال نون لسال ميم بس كراو خوش بيسان بوندا كتايد ينين با باس كدني صفاتي بيتكان ولو أنا كان دهاتوا إن شاء الله لسر أو بابتانا أروين كاب كومالك هلا هيا لبيتكان زماني عربية أكريد إما هلا كان باس أكين بو أوي زياتر خمان ببارزين لا روداني أو هلانا وبراسي ودرستي سرجم بيتكان زماني عربي بتوانين بلين حتى وكو بيتكان زماني عربي جوانتر بلين راستر بلين أو قرآن خلنه كمان راسترو درسترو إن شاء الله پاداشتشي زياترا بوانده كتايدين با برغي يكمي برنامه كمان ناو برشي كدورا غرينو دواتر دينوا خزمتان

بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

تا دو حلقه آیتی 22 خوش وستان افمی یمشی کاتی که اوی دیغامی بیغونه علین پیوسته دنگه که دابش کن با دمانو با با شایی لطمان افمی یمشی نگه یک سبرین افمی یمشی افمی یمشی منگه لگلانه به حاله یا پیوسته منگه لگل یا یکه هبید هر آیتی 22 خوش وستان على صراط مستقیم صراط اگه من لبه بس سی نیخوین نلین صراط او صاد خوش وستان والو آیتی 23 کاتک وشی والابصار والاب او همزه قلونکین نلین والاب اب بایکش قلونکین والابصار لدوائی بایک وحالتی بيتي بايكا بحالتي قلوي هي كصاد وألف راكا والأفئدة وانو او شيء أفئدة كان حالتي اشتعبون من لامكا وال كميك صفتي بيني ايني والأف أف بيتي فايكا بهمان شوا كميك امينينو لسري دنكي بردوام بيبو بو صفتي ريخوكي والأفئدة او همزي خوشيستان والأفيدنا تسيلينكين ياخد إبداع لبكين والأفيدة بمشي وازا بجواني همزة كان در بخين آياتي بستوشار خوشي وسان في الأرض أرضي وشي أرض لواني كميك راهناني بيو هتا زمان من راية لسدي في الأرض صفتي بينية بين با راكا والأرض ضي أنجا ضادة كبرين يكسر راكا برنين والأرضي بمشي وازنا والأرضي بمشي وازا حتى وكو زمان من رايا لسر وتني أو وشي خوش ويسان آياتي 26 وشي أنايتي آيا أقر سرنج بين نشاني كيبو كراوة لا سفري إنجليزي أتشد أو ألفاء خوش ويسان لا زانسي تجويدا بألفاتي سبعة باس كراوة يا ساكي بمشي وازي لروايتي بيشوا حفص عن عاصم يا ساكي بمشي وازي لكاتي وصلة واتلكاتي خوينو لقلو شي دوي خويا او ألفا ناخوينينو علين شي وإنما أنا نذير مبين علين أنا واتا نونيشي مفتوح علين نالين أنا نالين أنا أو علامات أو نشاني بو أوي كيما بيناسينو وشي أنا لكاتي وصلنا علين أنا بلام لكاتي وصلة أو ألف ناخيون يتوا أبي أجمان لو حالة تبد ب أنا بيخونينو أنا نذير مبين ألف كلا ويايا وكو خيون نوا ناخيون يتوا أجداري أو حالة تبن بوندك وتعيد ينين با برقيد ومي بنام كمان بهيواي رزا مدي خوي برودقارو باشان سودو قازانج بو همو لايكتا لبرنامي داعتو بخزمتان دقينا وبخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی ایو

0: لە هەردوو حاڵەکە تۆ قەرزەکە زیاتر لە ماڵەکە ئەمەیە دوو هەمیش مەسە بڵین پارەکەی کە ئەمێنێتەوە ئەوە نامێنێتەوە ئەگەر بیشمێنێتەوە زەکاتی تیانە لەبەرەوە لەو حاڵەکاتە باشتر وایە قەرزەکان پارەکە لە ملکی خۆتی دەرکەی بۆی قەرزەکە زەکاتەکە نێتە سەرەوە ئینشاءڵا ئومێد وایە قەرزداریش نەبی و زەکاتیش ناکەوێتە سەر
1: زۆر هەردوو
0: دەستی تۆمات لە خزمەتتان کاکە بێست جا ئەزیزەکانی نوورەکانی چایم وتمان زۆر مهمە ئینسان ئەم دڵە لەو خوا بپارێنەوە بڵێ خوایە ئەم دڵەمان ڕەحم و سۆز و بەزەیی خۆ بخەرە نایەوە ئەوەی ڕەحمی نەبێ بەخوا خۆش ڕەحمی پێناکە ئەوەی ڕەحمی نەبێ خۆش ڕەحمی پێناکە ئەوەی بەزەیی نەبێ خۆش بەزەیی پێنایەتەوە ئەوە دڵنیاب تێگەی لەبەرەوە زۆر گرنگە زۆر گرنگە ئێمە لە خوا بترسین و زوڵم لە یەک نەکەین و غەدر لە یەک نەکەین و ئەم دڵە محەلی هەم چاکەی هەم خراپێ بپارێنەوە لە پەروەردگاری میهرەم بڵێ خوایە بە لوتفی خۆ بە میهرەبانی خۆ بە بەزەیی خۆ ئەم دڵەمان لە خراپەکاری بەتاڵکەرەوە ئا پێغەمبەری فەرموو خوایە پەناگرم بە تۆ خوایە پەناگرم بە تۆ لە دڵێ کە ترسی تۆی تیا نییە ئێستا ئەو ئەگەر درسی خوای تیابێ ها تا کاکە بێ سوچم لە خوا ترسێتە قەرزداری شەڵێ کاکە زەکاتم ئەکەوێ بەڵام ئەو کە لە خوا نەتێ پارەکەشی ئەو پێڵە وەربوش بم بۆ مەحکەم بەڵ هەر قەرزاباریشی نەکا باش ئەمە مسیبەت ئەمە مسیبەتە ئەم کۆمەڵە خوشک و برایە خوا بێ قەزایانکە وێن لە خەڵک دووە خەڵک ناوێرێ بە هیچ شێوەی دەستی خەڵک بگرێ ئەمە یەک دوو کۆمەڵی خەڵکی کە فێر بوون بە ناوی سواڵەوەی سواڵەکەن دا یارمەتیەکەن وڵا ئەمەم وایە ئەو وایەن لێ کردوین مستحەقەکەش لێبووم بووە نازانی کێ هەرچی هەڵەسێ یعنی وەڵڵاه شتی واکەن لەوانێ ئەو شەیتانە بە شەیتانی خۆی دەورەی بۆ کردبێتنەوە ئەم شتانی ئەمانی زان شەیتان بێ کرد وڵای خۆی ئەو بزانانی من حەر زەفەری پێنا بە حەت بەلایانە ڕۆیست و هەن نایشی زانی یعنی شتی واکەن بەناوی مزگەوتەوە بە ناوی ئەمەلیاتەوە بە ناوی یعنی تۆرە خوبکەی بکەم ئەندام خوبکەی بڵێ گوچی لە مۆساوە دڵ مۆسا نەترسی لەو ڕەب العالەمینە کە دڵی بۆستێنێن نەترسی لەو لە ڕەب العالەمینە کە گوچی لەو بۆستێنێن نەترسی لەو ڕەب العالەمینە کە بکا بکەم ئەندام خاڵ پێداویستی تایبن بەڕاستی ئەمە مسیبەتێکی زۆر گەورەیە یای من ئێستا خوا لە شی ساخی داوە پێم خوا بەرداری هەیە بچم دەمامکێ بکەمە دەم و ئەجا سوال کەم بەم خەڵکە ببلێم کاکە وڵا زەرام مەسە بووە و زۆر زۆر تاکی دیشم لەسەری مەسە بڵین ماوەیەکی زۆر وڵا کاکە لە ئوردونە ئەعملیاتەکە گورچیلەیە گۆڕێ تێگەی پێویستی بە یارمەتیە خەڵکی یارمەتی ئەو کەسی دوای سێرەکە ئەسلینیە هەل لەم رادیۆ میحراب و سنەیە جاری وا بۆ پرسیاریان لە برابچوو کروتێ پارە ماوەرگتووە لە خەڵ بەناوی ئەعملیاتەوە ئێستا ئەعملیاتەکە ناکەین ئەو پارەیەو پێتان حرام ئەبێ ئەو پارەی بگێڕنەوە بۆ ساحێبەکان چۆ تۆ پارەی لە منسەرەوە بکە نەخۆشی کە ئەعملیاتێکی هی گورچیلەتە هی نازام قاسە هی پشتە فەقەراتە تێگەی کەچی لە درۆکە لە لەو کاتە ئەبێ پارەکە بجێریتەوە بۆ ئەو شخصانە ئەی چۆن نابێ کورە برای چابن پیاوی چابن وا مەکەن واز لەم کارە قێزنە و ناشتینانە بێنن با بگەڕینەوە بۆ ئەسلی دینەکەمان بۆ پەیامەکەی خوا بۆی کە ئینشەڵا بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژ بێ ئەزیزەکانم نوورەکانی چاوی من ڕادیۆ میحراب لە هەفتەیەکا سێ ڕۆژی دیاری کردووە بۆ پرسیارەکانی ئێوە بۆی لەم شەرعا پیرۆزە لەم ئاینە پیرۆزە لەم بەرنامە جوانە شارەزا بن ئەنجا هەر خوشکێت هەر برایەک هەر پرسیارێکی هەبێ دەتوانێت بەرنامەکە ڕاستە خۆیە لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانی کە برایانی بەڕێزم لە کۆنترۆل بۆ تانەخێنەوە پەیوەندی بکەن بە بەرنامەکانەوە فەرمون ئێوە و ژماری تەلەفۆن
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی میحراب بوو بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن کۆڕەک تیلیکۆم 0550-829-0992 ئاسیاسیڵ و ڤایبەر 0570-232-7131 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لبی سرانی خوشویست خوشکی برزم داده سوما فرمو
1: سلام
0: علیکم علیکی سلام و رحمت الله و برکات چه شیری رکم
1: خیلی و برنامه جوانا لحمد
0: لیتانه خواهی گوره خرمتی توش پاریزی و خواه جزای توش باتو که جو مالی اگری
1: آیا رم خزیان قبر تام قرتان لنیر بیال باخی لباخ کانی به هزبو همو و کل آن زنی.
0: انشاالله.
1: ما خزیان من یک دو کردیار میره.
0: فرم.
1: حالا دیه علی سلام و علیک ملی های. نبس مایا خم بزنی اروپی هست. چی من مطمئنی سلام علیک جایی شد. نکردی ما خزیان.
0: باش. ما پرسیاریه که. جان.
1: پرسیاریه که بله. كان مبكر سجلين سلام علي ولا هاي يعني نو يعني ما مصا هاي كان دروست ل زمان يخومن وكم مسلمان وكم مسلمان
0: الجواب ده ما هو برسيارة كتير جيش برسياري دوم
1: ما مصا يعني هنا مسلمان هيا هلا مسلمان أدين وخلص ولا في جكان الزور ما أبونا ثواني بلا أبونا ثواني بس داري مراسيني إما في سجلين ده كان إما هو مسلمان إما هو مسلمان عقيدة من هاي لك نبي حسين وين رزاق تزاق يا غمري خوابن عليه الصلاة والسلام ويمس قص معنا ذي.
0: بلى رولا نوري تشاو معنا.
1: إيه نوري تشاو معنا ما مصدقين بلام أوان ألين أوان سرق بريارين يا مسرق بريار ناعي.
0: توا.
1: إذا ما مصدق هنيك ألين فرق شيء أو مسلمانية يعني فرق شيء أو مسلمان سونية أنا بقول ما بدي يا غمري خواه يا عليه الصلاة والسلام أوان باوريا دينية.
0: نه نه شو برایم پیه گل کیمن برایم پیه هی.
1: ما مسجد ماوریان پی هی بذی قمرت آن علی صلوات و السلام. اما آمین خواتا کوتن هیا آمین آمین شرکی هیا.
0: نه.
1: ای ما مسجد.
0: اون که نه دیمی بسات چال پرسیاری سیم.
1: ما مسجد پرسیاری سیمش آواه اگر کسی کسی جور جور یا قمری خواه علی صلوات و السلام خوش سری الله موشک. يعني زاري واحد قال لي انا خوش قالي او انا خوش قالي او انا خوش قالي لي خويا طاز معك يعني وسط ناكري
0: باشا
1: اي وانا شان ادم ما مصدق
0: بس او تشو دادا صوب كاكي ادغار كاكي ادغار كاكي ادغار
3: ماما صاج جان سلام عليكم
0: سلام ورحمه وبركاته اخويا بريز
3: من دسنا معاكم
0: خواهی گوره موفقه که همون سر دید چاو
3: ما دکان ایشن همون لیگ ایشالا
0: یا ربی خواه توش موفقه که که یادگر
3: با قربم دست ماجگه ما موسا جیان والا هی یک پرسیارم خواه
0: بیخمه سر چاو
3: دست ماجگه من حوته من بونه کرا با تمام انشاءالله اگر خواه رشی خواه حوته کم
0: ای بر
3: او حیوانی که ای کرم او دو حیوانه اکری بونمونه هر وقت دعوت اگه بونمونه برگان و خوشگان و آن بانک و دعوت
0: اگه بری دو جا خیر دگه هم سیلی رحمه که اگه هم سیلی لحمه
3: یعنی هم آن دعوت که مویتی روی که بخش مویان
0: نه ایتر مثلا که تو دعوت که کر اصلا ام گوشتا سی کی حی خوتا سی کی یعنی اگر سی کیلو ده کیلو حالا گری بخو اما هیچ او دوشی که که بنانو چشت او خزمو کسو کارو دو دراو سیش بانگ که در ری خواه داد بس داری اکر نانک آخور خواه جزایی بخیر باتویش او ای که زیابو بی بخش
3: یعنی تا بری
0: خواه اصلی سنده تکر جه بجه کر که دعوه تکر
3: با قربانم
0: ری خواه جزا باتو خواه مفقد
3: که
0: اگه احمدی برریز
4: سلام علیکم باش ما مستجم
0: سلام و سر هر دو چاو کم
4: دستگاه
0: نماسه، خواهی گوره که من درشت قبلش سلام آسایی خواهی گوره که جناب خواه احمدی مختاره حشر که
4: دستگاه نماسه، ما مطاقه هم سرگان ها بو لشن ایشا که این وقتی ایست لشن درنیزوشتی وای لینی ها باشه درن نیوران درنیز اگرین اچین با کاتی نفردن شن درنیزوشتی لیا بلا هم در او شوینه با نیرژ اصل دوره این نتانه بیت او شوینه
0: باشه
4: نیاز از این زودی که از نیاز است که این پس من نشونیم نه لفظ گوری که اولی مسئولیم. تا اصلا درست او داشتن نیاز بود نیاز که من جوان دیگه من
0: می‌تونم. بسرش بسرش چه؟ بس او چاو خواه یورو مفقر که که که واز زبان سمعی خوشکم بیسرانی خوشویست اما وکو امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقی خلقی ترمانیه سلامی اما پیغمبر فیری کنون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اما سنتی اما با عدابی اما با مسلمانان که بیک اگین سلام لیک اگین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي حسنة مع أبو نصر أقول لي السلام عليكم ده لي السلام عليكم ورحمة الله بيست أقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي حسنة أبو نصر وضع مكشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إما سي حسنة مع أبو نصر أويك والله ميته أوي سلامك يكي سي خير مع أبو نصر باشا خوش كشيري لكم كواتي إما حقي خلقي كماني هوايو Good afternoon, صباح الخير, مساء الخير. إما حكي وان مانيا. شالاي برا جورمان.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شالاي الرحمة إخوان روتيكا.
5: إخوان جورال لد راضي بيو الله جان ترى الحمدي توصل تعبدتي مهربان إخوان مصيدي.
0: إن شاء الله لقال بريس تبي سراني خوش يجيني ودي تشاومان. كاكا شاء.
5: لا لا لا.
0: إخوان جورال بخاتينا وجوانا كاني خوي بخاتي اسمي عظمي. او ده خمي او راديو خو خاله خم بدوريكا خاله خم بدوريكا
5: فاضلي
0: يا مش خوش كابو وك ان شاء الله بتوانين خدمت كاري كي راستقيني او محرابي في عمرك تعرفي
5: ترشاني خو
0: ميزان براسي
5: ما وصايا خدمت كاري عمرادي
0: براسي يزاني ونمونه امثال الزوركا او باريدل صوزيه او باري خم خوريه وميدكم خاله خم بدوريكا وميدكم ان شاء الله
5: بيرمايد صوبك
0: الدني شفاعتي في أغمري سرور صلى الله عليه وسلم لروجي قيامته كخمي محرابة كيف في أغمري الرادي
5: محرابة مشتا ديقو بسر مويا ما وصاحبها روجي قيامته
0: خواهي سر نيشيق سر برز بي سر باريز رابي اللي حمو آزاي
5: يام كرتيار ما بولا خزوطة
0: أدي فرمو شاء الله وجه
5: كرتيار قشوب وما وصاحب من ديني روس مبوبة ربرياتي تصابور دي ستراني
0: باشا
5: او ابو كريدي ما كيو كارت ما سو باركي نادا مو كريدي ماستر كارت كارت الكترونية
0: دي
5: ما وصا بينا فرمين اسم او داني كيان ويسي فسافر دربين تو من اسم تاضي كما ما وصا دي
0: باشا
5: من صدو يكا زار ما ايا با با با او بريزا ما هو سعر سيانغ هزاري بوجيرة مو بيدا هزار مو بيجيرة توا من كاتي هزار بواه لنيوري عربة بيرة كموا ألم هو يولا أبي سي هزار كم تري هاو جرتوا ما هو سانزوزر باشي مانبو إسا رنة توا بسمو بو أوشوينة يانا ودا
0: مبلغة كلا برو يزورني شالا وجان مبلغ كلا برو يزورني بيك بخير بخير مزغوت يا كيا بي دبي شامبو بي بل خو دسي بي بشو خيري صاحبك مبلغ كزور نيجي مبلغ كزور بعما بي برو صاحبك بلا ما كنتو فميلاني او برايا كلمه بو خواز زايبات او روشو تشو سي سفو من او بدا ما كان لاني لي النبي لاني دوزيتو بلو لو حركاته مبلغ كزور نيه زور نيه لو حركاته ان شاء الله تو بيده بكشتيش خير لمزدوت يا كلام
5: اخر تمام وصل جوزورني بس كم خوش بو لا ما شيري انا كان جناب تو جوبيزم اي تشيلي بكم مراتي خو مرتاح ناب ما وصل
0: كذا بك بك خير بو صاحبك
5: هوا
0: ان شاء الله
5: ما وصل
0: مالجان
5: يا بك بخير ما وصل
0: ان شاء الله بك بخير
5: دي ان شاء الله والله ابويا تاوري والله ممكن لبريك بخشك نكتو توكر لي يا ماما سيا
0: ان شاء الله ما وصل سنه جيده باذن الله حول دي بخيرك
5: باي خوي غوره لي ترازي بيو خوي غوره بخاطر اسماء وصفات وغرو عظمتك اي خوي لجر الله خوي هم ارهم جو بيستان الراديو محراب ولم تم لم دنيا وهولو دنيا حشر
0: ما بكاين
5: ان شاء الله
0: داوي لبرلو بيوديه
5: خوما كما
0: وصايا كاك زوك لا نايل خاني.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليك السلام. عليك السلام ورحمة الله.
6: ما مساجنا والله بسيارم هياو.
0: أدي
6: نخوششم نخوششم يا بيا وكرم نخوشن.
0: ده إخوان شعب وبيه.
6: آخر اللي كم دنيا كحضن لرقم تواري قرم أي صلاة سباق وخوارم قرتو أنجاكني اللي بنباي لك إخو حظا كم قصو لقال كم بديا بسيار بسيار معن هيا.
0: أدي خم سبر شو لك عين شام كاكا.
6: بقول
0: ملا مسلم كاكا إن رقم كده هنا بس هادو.
6: بقول بعد والله هنا في عندنا كنا خوش وبكلمه وكغرفت بيتاقة بيو أشي ناسي قراخين يا مرز.
0: دخواب خاتين اونو ناو جوانكي خوش شفائي كي برحمته بپلي بومنير
6: كوركي قد ما يتوشي نخوشي ام بطاقتي بولا ما تورو هنو زور بطاقتي لبيا مالن تو فرعون سيو سيو دو آخيرا بابك تخوا خواي داتي بانو جاكاني داما مستزور
0: آمين
6: زور داما سينا خوشم هيا بخواي يم خواضو كيان كرو لابا
0: خواي قورا شفائي بومنير
6: خواضوان لبرنامج يو آقام لبرنامك تو هنا زور رحمة بوني او دايكو باوك تاكم زور إن شاء الله رحمت و برکت خان معلمانو بخوا داروی اتیر اگریم با حدیث و اینه خواست توز سبوری من بود در ما مستانیم
0: وای گوره دلکه آرام که شفا با نخوشکانی شمیره رایی
6: اخیر من بود که ما مستان رحمت و دایگو باو که
0: بخواتی نونه ناجوانه که خواست خواست شفاعت هم ببینید
6: بخوربان و یا خواست خسام و یا سرکوتو ببینید لخزمت هم
0: دایکی دایک فرو سو من خوش کن سلامي إيما أويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بهجتي قلودل
7: ما مساء جام أو قلودل لا جناب كان ولما برا في روزوا بو من ما وتوا السلام هذا كم كسوا هتاكو أخير كس أوي يقول أنني من الله سلامي خوات النبي
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته سلامي خوات الأخوات لكاك موفق لكاك محمد كاك احمد اوكس جوانكش
7: بس ما تتم ما مسجان تغمر عليه الصلاه والسلام دام اشتبوا لقولكم الله صحابيه كا
0: بلى
7: سلام يا كاتنا وتي السلام عليكم
0: اجوان
7: والله اني سلامك يا ام دعوه في غمر فرمو عشرة وتبدا
0: ده خير واي
7: سلامي تنهاتنا وفرمي سلام عليكم ورحمة الله إذا غمر فرمي عشرون
0: عشرون جوان بيست
7: أما بيست
0: بيست
7: سلامي تنهاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا غمر فرمي عليه الصلاة والسلام ثلاثون
0: سي
7: إن يا صحابة كان ترسيالان كل خوشي سيخوا وقرباني بم وقربان عودة مشاوكية بهم عودة شكل زكيانة وعودة شكل يبهم كواهن ديني مخو دفاع مزي رمضانة لدوازارة إن شاء الله يوشي دين مخو
0: جوال
7: وتلال يا رسول الله حدكين عشر وعشرين وثلاثين بذانين كيا وقربان كان بما وسجد
0: إخوة جزاوات ومن بجد إخوة جزاوات رسول الله ما يبو مالو
7: يا كان كسك هاتنا وسلامي كد خوات الله تعالى ملائكة حسن يبوين وسي دو هم ودي سلام عليكم ورحمة الله بيسي بوين وسي سي هم ودي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي حسن يبوين وسي من دعوة كارم لخوات الله تعالى ما مسجان أويد بلي حالة من المسجوطة كان محاسبيك كروبا وشو برايتي بوكر هل انتخوا هلا معنى ايجيا وليم ملن هلا ابشروا سلام بينكم ابشروا سلام بينكم
0: جوان
7: مان بهدد بس جورو بشك ما فتا
0: امرش دستي شايتو حزرين وعقيبة بخير مانكا ان شاء الله جا من به جگیان او خواهد زد با تو رون کرد و داده سامای خوشکم و من او سلامی امه باش امه بینی باش و پرشی و باش و نظرم چه ای امه نیه امه که به یک اگین من به خوشککی خواهم اگم به داده سامای سلام علیکم و رحمت الله و برکاتش علیک السلام و رحمت الله و برکاتو و من اگه سلام علیکم و رحمت الله و سلام و رحمت الله و برکاتو کچی شیرینم اما سلامی امه سلام قول من رب الرحیم أهلا نيوشك أشبع المفتاح الصلاة الطهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم كليلي نيوش داز نيوشة تكبير إحرام هموش تكمان لقطعك بس سلاميش كوتايبا نيوشة كمانيني تيقيك تشيرينك إن شاء الله أوايك دو إمام حسين في أغمر جان روح مبقور بالي سزاي في أغمر الصصر قري فاطمة زهرة خوة شوري أنكا خوة خجالتي أنكا كزور نامردي أنك برامبري إمام حسين إمام حسن سزاي في أغمر الصصر نوري شاوي من قري فاطمة زهرة غدري كان لي كرونا هالا كزاري خمان دالي اگر ای که اما سومعیان غدريم که حالا او غدري لا امام حسين كرام مگه لو كرامي حضرت يحيى سربري که پيغمبري خواه حضرت حسين شان سربري يا خواه او دستان توشي گنگريبه يا خواه خجالت بن که او بي ادبيت عن كربان بر با اهل و بيزي پيغمبر اسسريكن جا سومعي خوشكم هيا شيني هريسكاكا شيني حسين ناك اما لگل هموشتی که چای که خلکن لحیشتی که خرابه کسانی ام خزمه کاری ایو اگر شیخم پیوت مطابقی شرع و قرآن و سنت بو لیمور گرن که مطابقی شرع و قرآن و سنت فرین تنکی خولکو یما لگر شیخی کسانی اصلا خلکه ایلم مولاتی خوشبانا او اولیا و پیوت شانا کانی کنو با استغفر الله کنو با خواستغ ایما محله ایما لهمو چاکی که خلق دا ایشالله برزداری لخراپی هیچ کس یک دا برزداری باشه که آتا ایمه او که محبت معنی بو آل و بیتی پیغمبر ساسم پیغمبر فرمی حسین و حسن سیدی شودای بهشتن ریحانکاری بهشتن حسن و حسین نوری چایی ایمن که که توانای برا گوره من خواهی گوره توانا و طاقت باتی ایشالله
8: اللهم صل على سيدنا محمد
0: وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه يعني هاو الرئيب الرزاكاني شي دي فرمو كاكا توانا جان صلاو لخود صلاو لمعلوم نالتان صلاو لقلات زي للرانية لشوار قرنا لما رجعوا بري مرجع لدو أو كاك أميري برا جورم.
8: يا رب ما مصان لا وشيل هسه سي. بس صلوات برجاري ذيك أخوة جورة بعد عشيات وصلوات بركة الدنيا وقيامة أنا.
0: إن شاء الله.
8: إن شاء الله. جبت رسالة من هيدا لين جبت رسالة كش تشتارك من هيدا لين يا رب إخوة أو خصوصا برجاري برزان من كواتون بو إيش بنفس كذن كواكات يا جسمي هاتو أخوة يا رب كشان بنصيب بيتو. لیان نشوده تو لیان نشود که خوار است که کام دانو سیبی تو دو سال زار پاره زیرا اون خواهد.
0: انشالله. آمین.
8: اللهم آمین. شکر نشکرین. نامو سامان احترام. زحمتی زوره. بعد منو که اتفاق نشکری از زحمتی زوره.
0: بله.
8: ارالله جا. پرسیار که اینشم وای کنن. لبری خاطی وای زور خوش که بخوی باز که دل من کسی دی بولم بوم ندال. مکسیم بود جاشن که میبزیم در بولی راستیم بود رو. بلان بازور تصویبی از زور تنگ بخوم از خلال خوشتی دلی آیا ترکیار ممکن دخوا آیا حرام کست
0: ارولا حرام
8: دخوا حرام آیا حلال
0: ارولا حرام و ایشو که او گناح یکا
8: ترکیاری دو همیشمان
0: از این موزی ما قصه خوشم یکا کتوانا ایسا ها پیغمبر فرمی اوی دموچا حالا گره بلعنت بی اوی بوی حالا گره بلعنت بی اوی خالا کتی بلعنت بی اوی بوی کتی بلعنت بی أو قش داد الدم قش بلعنت به أو يكبوه يكاب بلعنت به في غمر جانا في النبي صلى الله عليه وسلم أها أما إثباتي واقع كواتا أما أو كار شر أو كار توانا أو كار جناح أو كار بيشرعية أم خشك خياته يا أبرا خياته تيا يا برجدار وكو أو أبي بوي نكاب لينايكم مثلا إذا برا معناه حلاقة خواب جورا بيان باريزي كابرا شل دمو تشاون بولجرا كاك نايكم كاك بروم بولجرا نايكم او ایشی من نیه من سری بو چاکم بسر چاو ریشو بو چاکم بسر چاو بلام ایشی من نیه دمو چاو بول گرم پد بمله دمو چاو او ایشی من نیه و هر کسی بی که ولعنه تکنی
8: ما وصال جان کسیار جو همشمان افازو خلقه بونم نزار و والله ایلیش یه پرسید علیه سه تاوانه گناه داره نمزانی و گناه زو خلقه دسی بله فالسی دعای بابا نیستی بای که افلان کسی بوده بای که افلان ایشی بابا کده بون نیم بون من نتماشا دکه سن بغیری خواه دکه پیشی دلای شدی که گناه تاوان دلای تاوان نمزانی و جا آقای رو که ورکه ها مسلمانم خوش براکان من نسم بولای ساخی استانه نسم بولای خلطی
0: كاكا توانا جان او چند برنامه ما هل راديو محراب للراديو السنه باسي او فالتيو اواني كده تشبولان بس ما كدو او باسي شي كي او بچي بولان تصديقي بك ابا كافر يمري او كبچي بولان وتصديقي كبلش تكي واي او اي بي تشي او با بكافر دمري خوا پنامان با اما اوانه چل روش خواني جو عبادتي عندي قبول ماك پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم او هاتو چي ملعون عناكا او ملعونانا او عنيك هاتو شو شو عنك او دل نيابة بالرواي بو قرآن نيك خواب خلا داتي بو بيغمرة او فرمودي بيغمرة هر كسي هاتو شو او ملعونانا بكا بشي بو لعن وتصديق ايشا كامكا بالرواي بو قرآن نيك خواب ناديتي بو بيغمرة عليه الصلاة والسلام شنجار لبريوبري آسايش لبريوبري بوليس داوة مانكرو بيكن بخاتي او خواي كتاكو تانيا بيا شريكة اما معاش قينا علي بوم نادري اما فلان علي قينا بوم نادري اي خو اتوان امانا منعكن ميلن كاك امشونا نام بي داخن كورا مالي عالمي ويران كورا حيوانا كان يجل للزرر يعني بيبزنا بون مالا بي قاتشي بشيلان بريوا كلكي بشيلان بريوا كلكي ساقا برن داني ماري عن داري هنا وخوالا نام يعني بري مخاتي ناو جوانا امين
9: يا رب
0: سرچاو کاکه یادگار باسی حوت بکی کر بوم جاب دایتو کاکه یادگار گیا یک پرسیاری داده سوما ما بو خوشویستی پیغمبر هر کسی پیغمبری لخوی خوشویستی به انشاءالله لروشی قیامت داده سوما لگا پیغمبر حشکه خوشویستیش بدم نعوی بله خوشویست پیغمبرم خوشویست ابی کرده وکانی مطابقی رسالتکی پیغمبر بیساسا مطابق شریعتک اسلام بی اینا بدن بلا من خوش بوی بقصی پیغمبر نکا ولا سنت آدابک ای پیغمبر لادا او هیچ دوری نیه بلا اب او شخالش زور گرنگ داده سوما بیسرانی خوش بوی او کسی که علی پیغمبر خوش بوی مرجو تا پیغمبرش او خوش بوی باشه با تا تا تا تا گلان نبی من با تنیا بلا سوما خوش ما توش بیم با برای خوب زانی اگر من بتری امر بلم تو خوش می تو من برای خونه زای هیچ هیچ فایده ای نیه نه ابی هر دکمان که یک تری من خوش ایله برخوا بلم من داد سوما خوش کما تو بلم ملو شب برام ابم شو اگر ما ما که ادعای او که من پیغمبرم خوش نیوز نا کا روزو نا گری حرام خوا حرام کا یا قصی او کن بیستو متاله من اولادی پیغمبرم حفظ مسیح تبارک و تعالی شو بلا چاو بینا کی نه شو بلا بتمای او نبی استیوانیه و پیغمبرش قد به هیچ شیوه دفاع لو کسانه ناکوانی کالین سیدین اولادی پیغمبر ابی لحمو کس باشتر جرایلی فرمایشت کانی خو پیغمبر کن اگر پیغمبر حاشا الیه کاو بری الیان اوانی ناوی بناو بناو با بشالو بمانن خواجان رازی نبی ابی بکر دوکان من بی سلمینین که پیغمبر من خوشه اگر وابو انشاءالله بخت و ربی اگر وکو اوانی که جنابت باست کرد نه نخون شینی هری سکا کن اوانه نه اوانه بخواه هیچ اسفاده ایلی نکن خواهی گوره انشاءالله همو لیکمان والا لیب که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لحموش تک خوشتر بیر پیغمبر فرمیه علیه صلی اللہ علیہ وسلم سی کس یا سی کمل لذت ایمانی چشوی چوشه اوی که خواه پیغمبری لحمو کس خوشتر بیر که خواه پیغمبری لحمو کس خوشتر یعنی فرمایشتکانی خواه پیغمبر خاطر زور همو فرمایشتکانو باشه اما او دو او کسانی که لبر خواه خلقیان خوشوه استن بیسرانی خوشوه خواه جزاین بیتو خواه پاداش جان بیتو که من خجالتی لا خواه لاو بیسرانم لبر خواه ایمان خوشوه انشالله امیده کم خواهش ایوی خوش بی انشالله ایوش خواه جزا تانه داتو انشالله خواه پاداش تانه داتو خوش کم راکن سی هم که پیغمبر فرمی صلی چند پیت خوشه بزینیتی بخریت اگرو اوندت پیت خوش بیه که خواه نخواسته پاشگز بیتو لإسلام فاشگز بیتو لإسلام اما او کسانه لذت ایمانی چشتو داده سوما جان کاکا احمدی برا گورم باسی مسحی کرد مسح کاکا این احمد جان ام مسحا ابی قائده خوفی بابا کرد بین خوفی چی هم؟ خوف نیورو کرد دا پیل سد دزنیش پاکی که نیورو کرد دا پیل بس بین نیورو کلمالوی یعنی مقیمی یعنی نشتجه سفرنی شو روش بوته ابي ام گوروه دانه کنی ابي لشو گران نبی اگر لشو گران بی یا مثلا بلی خیزان ابي لگل خیزان تا پیگ بی او خوفه بطاله بیتو دوری نامینه لبرو برای باوکم آمریکا این نمیزگوته کانه بامشلی هایی نشودسی که ترین وسوگر کانه با خوانی چون که این دروس نیه چون که این بطاله چون که قاعده خوف آواه ابی سی مرجی هبی یا کم کاتکی ل نیورو و نیورو ل عصر و عصر ل مغرب و عشاء ل عشاء و عشاء باشه ل بعنی و بعنی ابی آوا اما کد زور میمه دوم بو آنی که دمین نو ل مال شو روزه 24 ساعت 24 ساعت آواهی که مسافره سی شو سی روز یعنی هفته و دو ساعت اوانا مجالی ده انجا ام انسان اگر خواقه با روز نکه لشی گرام بو یا لی قومه او بخوی خوفکه بطاله بیتو دوری نمید دایی که بارین و رحمتی خوی من بسره ببارینی
10: امین ایشالله
0: سلای خواله توش لبارینیش
10: يا خواه
0: سلام عليكم ماما صايجان
10: دست
0: خوشي بو برا ورزق
10: پیوندی
0: کی بو
10: ورگرتم خواه
0: جزای
10: تو ایج بات همین ان شاء الله ماما صايجان والله بس احمد كشتاري كم هي فرمو كاتي خوي ك شمكر بسر ما كان شر صاله لسر مالي خذورم
0: بم زور زور خرابون بو من نكر بخم تنانه بو پیاوکشم بس
10: دست ناجه که ما
0: مستدیم و دانی که ایشالا
10: یا خواه سلامه دی ایتی جر جر یک ین زور ابنه مایی بلین خفه مخزورم به تنیا مونتو مایی عزید بو منو زور خفه دیلی خومو بلین که ین انجا دوائی زمانه کنو خفه مکر یکی زمانی
0: برو بخواه کچکی من دای کی باری اوان پیاتوی لگلا کن بس تو نزدانی اوان خیرکی خوانین با تو خوان گناح بارکن پاداش و اجری که گروش با تو تو مارکره بس به مسجد صبری بی جوابی هنده دیتو بخواه خواه به بسترین پاداش داده تو از ایچی او زمد دکا چاکی خویی دهتی بختانی بو که خوی گناح بارکه و تو خیر دسته که چکم اوشتانه موانی لبرو حدچی خرابه یکی دکا بس با مرجی تو ولامی ندیتو او سنگری لیه گروی تو سنگری لیه نگری تو نیلی شیطابیتا بیتا خواه به بسترین پاداش داده تو
10: ایشالله نام صادیان انتا زهری وای بلین بیری او خرابانی لو پیشیانه کم دوائی جلم خواهی جان قینا کل برخاتی تو من اینه مدس
0: خواهی خواهی زاباتو خواهی زاباتو
10: خراب نابم ایم نام صادیان خواهی گوره لو دنیا توله او خرابانی
0: اره والله حقی بزنی کولا لشاقار سینی رب العالمی
10: ایشالله نام صادیان انتا زهری وای جهت و رابم نام صادیان ساز بخوازور بسابرم بز عند جار فتي صبرم أتري أولمبيا عن أولمبي كر مين ومبنى عجاوي مالك وأنا أجن عبارة بما مصدق
0: نال ميل الشيطان بكيت بينتان ميل الشيطان كيت أجر شيطان كوت بينتان معناه إيش كمان تيك كذي بلى ما أجر خواي جور الصبر وآرامها في غمر صلاصم كابري كابي أدبي كبر ما حزت يبوكر جاريك دوان سيان حضرت ابو بکر سری چوارم والله میده پیغمبر گیم فرمی با من برون فرمیم بوچو فرمی من لمجلس یک نام شیطانی و که تو جواب نده تو خواهی جل جواب ملائکتی خواهی نره یا بسرو چاک که تو جواب او شیطان که تا بینتا میل شیطان که تا بینتا با او ظلم لیب که با او قدر لیب که با او قسم پیبله انشاءالله خواه بچاکتین پادا پاداشت داد انشاءالله نام
10: صاییم پسر که تریش می اگر جنو مردک عزیزی که تبینی انو لحمن که تمنال لب

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزمبو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکارم او بندهش من بم اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جويل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بسحود نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويت يوا دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست باشان برواب وانجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكال لقل خلقي دا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم با انجام داني نوجكي با کومل کشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا و داواي لخوشبونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نوجي بكومل كردوا اگر دز نوجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی را ده سردیته وو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن ده دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتا كان ميخو بايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نمابي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی که با حاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکن و گرفتکانی با چار سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

من إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدك ويدبو مزقود مراجعيكي نيتكيبك تواب خدا بجتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكيبو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدك بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رضي خويلد بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوة بوب جهنان فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنقاوكان بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري ومسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوى بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوى بخاري وبيشوى مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوى بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وادي محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبنورين يكاني قرآني پيروز دادجين لجير سيبري الواتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسودة دكين برنامه سايا بورابي آياتكاني قرآني پيروز لآمدو بيشكش كردني

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، وأوصاني أن لا أنظر من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وتا أبو ذر غفاري رضا ورحمتي خويل سربي دلي خوشويستم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أموشگاري كردم بششت لچاكا، أموشگاري كردم كتماشاي لخوم دولمن ترنكم، هر تماشاي لخوم نزم تربكم، أموشگاري كردم كهجارانم خوش بي، أموشگاري كردم سيلي رحم واتا سرداني خزمان و دوستان بجيبينم، و اموشگاری کردم لپیناوی خوادا لکس نترسم، اموشگاری کردم هر قصه حق بلیم با تالیج بیو زرری منیشی تیابه، اموشگاری کردم که زور ذکری لا حول ولا قوة الا بالله بکم، چون که گنجینه که لگنجینه کانی بهشت. فرموده کی صحیح و پیشوا طبرانی و ابن حبان رحمتی خواین لبه گیرویانتو. عن معاوية بن جندب قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق الجار على جاره؟ قال: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضه، وإن أعور سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذيه بريح قدرك ألا تعرف له منها. واتا لمعاوية كري جندوبا وخويل رازيبي دفرمي برسيارم لبيغمبر كر صلى الله عليه وسلم ما في دراوسي لسر دراوسي چيا، فرموي اگر نخوش كوت بچي تسرداني، واگر مرت لقلي بچي بوسر غورستان، واگر داوای قرضی لیه کردی قرضی بدیتی، واگر رودبو برگی بو بکی، واگر قازانجی دسکوت پیروز بایی لیه بکی، واگر توشی ناخوشیک بو سرخوشی لیه بکی، و خانوکت برز مکو بسر دراوسیکت دا تارگی بایی لیه نگری، و آزاری مده ببونی چشتی خود مگر بوی روانه بکی تو بشی بدی. فرموده کی صحیحه پیشوا طبرانی و خرائطی گرایانتو. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یأمر ان استرقی من العین. عایشه داکی باوردارن رضا و رحمتی خویلی به لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم دگیرتو که فرمویتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی در کرد رقیه بخوین ری لسر چاو زار. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خذ العطاء ما دام عطاء، فإذا صار عن الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أحلفوكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخش، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: دياري لخلق والبقر تأوكاتي دياريا،
بلام كبو برتيلو كري دينتان وري مغرن هرچند لوانه هجاري و پيوستي واتان لبكا بلام هر وري مغرن آگادار بن كبرداشي اسلام بردوام اسورتوا ايوش هر بدوري قرآن دا بسورنوا آگادار بن که قرآن دا صلاة داری سیاسی لیگ جیاد بناوا نکن اول قرآن جیاب بناوا آگادار بن ماوی کی تر هنده کار بدستی و سرکاری تان اکن بجاریک با خویان بریار ادنو با ایوش بجاریکی تر جا اگر بگوشیان بکن ویلتان اکنو سر تان لیتگ ادن حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضیان کرد کاتا چیب کین ای پیغمبری خوا فرموی وک هاولانی عیسی کری مریم بکن سلامی خویل سر به بمشار دیان برینوا مردنو تیاچون لپیناو گیرایالی خوا دا خوشترو چاکتر لجیان اگر لبیگوی کردنی خوا دا به فرموده کی صحیحو ابو نعیم لحولی دا یراویت یوان

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنوا فرمانا كانم پرشتقوية نخن وباوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقي دا اواپر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پر وردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم با انجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نواج بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا باريتا وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نوجي بكومال كردوا اگر دز نوجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی را دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نمابي او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

0: وكاني دكات كلا هندق الروبا سر بشتي كردونو آزادي داونته بلام زور بيان ياخي وسر كشن قرب سر ياخي كان لو روجدا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جايتر اي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسننا كن
1: يا معلم

لهمو جورم ميويك دو جوريان تيدايا جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن.

0: کاتیک زوی دشلقه تو بتوندی دلر زید چه وکانیش وردو خاش دبن تختو صاف دبن برزیکان نشه وکان پردکن دبن تپو توزی چی پرشو بلاو زویان پی تختو ریگ دکرید
1: و کنتم ازواجا ثلاثه
0: او كات ايود ابن السيد استوى
1: فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه
0: دستي راستان دردكون جاتو زاني اوان لتخوش يقدان
1: واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدا دا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگار يانن
1: في جنات النعيم
0: لباخ كاني بهشتي پر لنازو نعمد دا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چی زوریان لوانن که زوتون بدن بانگوازی خداوا دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اوانده ربازی ایمانیان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شان يان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهجدا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديت ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي لبكن بويان آماده
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جز

0: باشان بيقمان ايوا اي قوم رو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتيش دخون ورقو سكتاني ليا بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيامت دا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين او من يكل جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردمدا زانست هندق نهين يكاني رون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدقريت لقال هيلكوكي يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكان يان ايما بدي هنرين
1: نحن

0: بلام اگر لدستي اوان بيت كقمران وبروايان ببرنامه خدانيا بآوي لكل پیشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: براستي اوي كباس مان كرد حقيقة الراس تقينيو دور لقمانا
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا ستايشو سباز گزاري پروردگاري گوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتي چي بالا دستو دانايا.

جاءوا تشيتان وبوتشي باورناهنن بخدا لكات يكدا بيغمبر بانكتان دكات كباور بهنن ببروردقارتان خو او بيقمان بيمان يشيلي ورقرتن اقر ايوا ايمان دارن.

0: لَهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
1: أيا إتركاتي أونهات وبو أواني كباوريان هناوا دلكان يان بنوري إيمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو أو قرآني كروانك راوا وقو كسان النبن ككتابي آسمان يان بروانك را بلام دوای تی پربونی ماوی چی دورو دریش دلیان رقو رجبو زربشیان یاخی و سرکشو نالبار درچون.

اواني كباوريان هنا وبخداو پیغمبر کاني اوان الراس و راس گوکانن شهيد کانيش لاي پروردگاريان پاداشتو نور و روناشي تایبتي خوين هيا اوانشي كباوريان نهنا وو آيتو فرمان کاني ايميان بدروزاني اوانن نشتجي دو زخن

اي او كساني كبا ورتان هنا ولا خدا بترسنو باريس كاربنو باوري بتوبهنن ببيغمبرك هي تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسردا ببارينيت اروها نور روناچيكتان پي ببخشيت لبر روشنا يكيدا تالا چي بنوينو ربازي جيان بگرنبر تاليتان خوش ببيت چونك او خدايا لي خوش بو مهربانا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف

ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

يُخْسِفَكُمْ الْأَرْضَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.

عليكم أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

بەڕێزی بە شخصیاتی قسەزانی خاوەن حرمەت پێتان بڵێ بەڕێزانم ئاسەرنجێک لەم دەسەی من بن هەموو خۆی یەکلاکاتەوە سەرنجەدا و واز لە مۆبایلەکەی هێنێ و واز لە ئەو پێوەی ئەو شتێکی کە پێوەی سەرقاڵ بوو وازی لێ هێنێ گرینگە ئاخر یعنی تۆ کەسێکی خاوەن ڕێز مەسەلە تۆ کوڕێکی باوکی پێت دەڵێ ڕۆڵە تەماشایەکی ئێرە بکە یعنی هەچی بێ وازی لێ هێنی مامۆساکەت سێریشی ئێرە بکە بەرپرسەکەت سێریشی ئێرە بکە کەسە بەڕێز و گەورەکە سێریکی ئێرە بکە جاری وایە چ لە ترسا بێ جاری وایە چ لە ئەدەب و ئەوا بێ بە هەر جۆرێکیان بێ بەڵام ئێمە لەگەڵ خوا بەو ترسە نا کە با بڵین لی ئەترسێن و ئەو زاڵمە نە بەو ترسەی کە ئەو هەموو شتێکی ئێمە بەدەستی ئەوە و ئەوەنەی نیعمەت پێبەخشیوین خەجاڵەتین ئەگەر بڵێ سەرنج لە شتێک بدە و ئێمە سەرنجی لێ نەدەین دیارە لە بەرنامەی سەرنجی ئەم ڕۆماندا ئەم ئایەتە بۆ جەنابتان دەخوێنینەوە هەموو بەرنامەی سەرنجەکان ئایەتی خواییە بینی ئەوەی دەهێنینەوە هەر جارێکە لە بەرنامەیەکی سەرنج بە ئایەتێک هێنینەوە خوا پێمانە فەرمێ سەرنج بدەن بڕوانن ئەو بۆ ناڕوانن ئەوە چی وای لێکردوونە تۆ نەڕوانی چاوت ببینێ و عەقڵت کار نەکا چاوت ببینێ و فکرت یەکلای نەکاتەوە چی وای کردووە بۆ یعنی چی ڕێگەی گرتووە بەڵێ چاوەکە بینێ بەتایبەتی لەم بارودۆخە ئەڵێ من ئەوەندە مێشکم مەشغوڵە وەڵاهی فڵان کەس ئاوە بەبەرچاومەوە کەچی سەلامی کردێ نەکردم و چوزانم زۆر هەواڵی نەپرسیم و بەیەکەوە دانیشی بووین دەیزانی فڵان کەسم نەخۆشە دەیزانی فڵان ناڕەحەتی و کێشە و ئەوەم هەیە کەچی پرسیاری لێ نەکردم با بە چاوی دەبینێ بە سەرنجی نییە بەس کاتێ سەرنجە دەی بە چاو بە عەقڵ بە بیر بە هۆش بە حەچی تێفکرین هەیە کۆ یەکاتەوە زوومی کامێرەکە خەیتە سەر ئەو بۆیە ئەم ڕۆژ ئێمە ئەڵێین زوومی کامێرەکە بخەنە سەر ئەم بیرکردنەوەیە ئەگەر هەندێ جار ئەو شتەی کە دەڵێین سەرنج بە دەکرێت لە بەردەستمانە نەبێ بەڵام خاڵی یەکەم لە کاتێکە ئەم ئایەتە دابزی کۆمەڵگەی ئەو سەردەمە کۆمەڵگەیەک بوون لەگەڵ ئەم شتەی کە ئەڵێ سەرنج بە لەگەڵ ئەمە دەژیان بەڵام ئەمە تەنها بۆ ئەوان نەبوو ئەمە تەنها سەرنجەکە بۆ ئەوان باش نەبوو ئەمان لەو کاتە دەکرێت بە دیوێکی تر لەم سەرنجە تێگەیشتێتن بەڵام ئێستا ئێمە بە دیوێکی تر لی تێدەگەین و هەموو تێگەیشتنەکانی شەخەینە خزمەتی خودناسی و خوداناسی ئەو جار نیعمەتناسی ئەو جار هەرچی دەبینین دڵمان پێیخۆشە چونکە خوایەک ئەمەی پێداوین بێگومان لە شتەکانی تریش مەحروممان ناکە مەویستمان ناکە بێبەشمان ناکە لە کاتێکە قوڕەیش لەو سەردەما ئەوەی کە لەگەڵی دەژیان ئەوەی کە کاریان پێدەکرد سەفەریان پێدەکرد ئیشوکاری ڕۆژانەیان پێجێبەجێ دەکرد حشتر بوو لەناو ئاژەڵەکانە بە زۆری حشتر بوو چونکە ئەوان سروشتیان وا بوو سەفەری دووریانەکرد کاروانی و تیجارەت و بازرگانی دووریانەکرد ماوە و مەسافەکە زۆر دوور بوو ماندووبوونیشی زۆری دەویست ئەو جار خاکەکە خاکێکی قومەڵان بوو نەرم بوو خاچەکان ئەچەقینە ناو قومەڵانەوە ئەو جار کزەبا و ڕەشەبا و ئەوە هەڵی ئەکرد ئەو هەموو وردە زیخەی هەڵ ئەگەرت خەڵکەکان خۆیان چاوێن دەنوقان ئەی حشترەکان چی بکەن ئەو جار لەو ڕێگا وشکوبرینە وا بە ئاسان خواردن نەبوو جە ئاو هەر نەبوو ئەی ئەم مەسافە دوور و درێژە ئەم ئاژەڵانە چۆن بە برسێتی چۆن بە تونیەتی ئیداریان کردو ئەی چۆن ئەم بارە قورسەیان هەڵگرتووە ئەی چۆن ئەم خەڵکانیان گواستووەتەوە خوای گەورە بۆ ئەوەی ئەم قوڕەیشیانە بۆ ئەوەی ئەم سەرەتایی هاتنە ناوی ناو ئەوانەوە نە ئیسلامیانی بۆی بیرێ بکەنەوە کە ئێوە بەڕاستی خوایەکتان هەیە زۆشتی لەگەڵ کردوون زۆشتی بۆ کردوون بە پێی پێویستی ئێوە پێویستیەکانی بۆ دابین کردوونە یەکێ لەوانە حشتر بۆیە خوای گەورە جا لامان کاتە ببوورن ئایا ئەمە بەس بۆ ئەوانەوە ئیتر ئێمە کۆتایی هات نا بە ڕێزەکەی من تۆش بیرکەرەوە ئەم نیعمەتە گەورەیە ئەمە چی دەسەڵاتێکە چی هێزێکە چی خالیقێکە چی سەنعەتێکی تایبەتیە کە ئەگەر ئێستا سەنعەتەکانی ئێستاش کە دەڵێن هەرتەمان عەقڵی ئینسانەکان دروستی کردووە ئەو ئینسان ئەو عەقڵەی کە خوا بەخشیوێتی بە مرۆڤەکان و ئەو مرۆڤەشی کە خوا خۆی خەلقی کردووە و بە دەستی قودرەتی خۆی بەوەی کە خۆی پێی باش و پێی جوان بوو بێ جا دەفەرمێ بە یەکەوە با سەرنج بین
إيه ما حشترك إلا بردس مانني بلام لزهن مانا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت طبعا ما لزنجيريك خاصة نجي هموما رادة شيشي هريك ببيكات زمنه مكاني خوي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت باسي حشتركاني لقل شاخ كانوا أرزكا لقل قوري وبرزي شاخ كان ولقل بانو بوري وفراواني ودريجي زويا بيكوا سرنج من بولاي أمانا رادش يشي جاء لهر برنامي كانا أم سرنجانا بيدي إيوة دهينينو ديخينا برديدي إيوة بوي إيوة بيدي بكينو كا خوايك من هي أم همو كاريبو كردوينة دست ما لبرنادا بس او ايمين جاري وای دز لو بردین ایمین لو دور دکوینو ایمین هند جار بهوی ارزو حزکانو سنور بزاندن لحزکانا جاری وای ام تروانینا نمان کاله بیتو اگر نلم هر نامینه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت كيف كيفيت او بو ايوا ناروانن بو حشتر ك كيفيتي خلقك يعني خلقتك كيتشوانا نك ام قبارة قوري وهيجيتر برام كيفيتك كي اخر ايما كميت من هي كيفيت من هي چنديتي وچونيتي من يعني چون دروس كراوا كاتك تيروانين بولاي هرشتيك اوشتا بتايبتي خواب يمان بفرمي خواب ومان دز نشان بكا خوا سرنجمان بلاي او دار راب ششي كاما گرينجا مالي آخر يسا حشتر لاي من نية خو أم قرآن تنهاب وقريش نبو سرنجو تيرانمان كانو تيروانين كان بو همو كاتو زمن ومكانك لبروا أما بو توشا كوات أوشت زور عظيمة ونكخوي عظيمة أوشتي أو كسي أو هي زي درستي كردو عظيمة كالله جل جلاله قديرة كالله جل جلاله بديعة وينينية صنعتكاني لويني صنعتكاني دنيانية كأمانش كواتهم المخلوقات إخوان دروس كراي إخوان خارج سانية برنادا ديارة ببي زانست ببي تحليلاتي زانستي يمقصلا حشتر ذكي تنها أو آجلنا بچوار بيكاني درواو مليكي برزي هيو بان بشتي آوا سنميكي هيكا سيناميكي هي بيدا وتري او كتبوكي بان بشتيو برق لما بتانا بكورتيك حشتر لروي هيئتوا هيئتيكي زر عجيبي هي ام هيئتي ام قنجاوا لقل او جنجييك امي لدجي ويساتو لها مو كردساني خوامانا تمشاكا ما قل كسيك بو جواني يان بو سربرين بيني حشتريك بيهاني لما الله ببخيبك اگر نا بكلتي او شاخ نايا بويا هيئتكي صنعت يعني قنجادنكي لقل جنجي صحراء لقل جنجي جزيريا دجي بويا خواي قولا ام صنعتي وادروس كردوا بتواني لقل او جنجي هالبكا ايسا تو بزنيك بينا بزنيك بو شاخ كان دبي بو دشتو صحراو چولوانيك نابه او تا او كساني تمشاكا ببيشو انكان او خلق بررزاني كلا جياني لا قندا شاخي كان نا ادرجين او اجلاني بخيوه كان بزوري بزنا شكا قاتكاني نوكا قاتكاني تيجا بشاخة سردكوه مريانية مر فقيلة يعني تواني القرصة بس بزنا ايرو اي اخوي ببان برزي چالي كان هل دادا او حشتر هربو اوه نابه همو جنوبيش بقره او بزنانه بعمل اوهنايا چكا قاتي باريك او امني اسيتنا او قمالانك بوي هيئتك يعني اما باسك اللي چي دايا باسك اللي لقوريتي خوا صنعتي خوا خلقيتي خوا كا قنجاو لقل جنجا كان زور جرينجا دارو درختكاني صحرا كانو جنوب لقل دارو درختكاني بابلين كردستاني خومانو او جو جنجا ساردو هوايو بفرو شاخو امانة چين يعني بو همو امانة جيجي سرنجن برزي من چوك مروف كاتي كسرنج دا هميشه لسرزنانا كانا هست بواكا خوايك هي كأم بونا ورا هلا صوريني منيش يكيك ملو بونا ورا منيشي لبير نكردوا امانشي بو قازانجي من دروس كردوا داوام ليكا بويان بروانم
تاوکو تیروانی نکانم تندرست بی برزکم هر مروانه با فلیم و دراما رحمت الله بی هر مروانه با فیسبوک کتوب زنین فلان چی کردو شریکو نزنم سیاریکو دعمیکو یعنی هر بو اما مروانه اونی بین بینیک چاوکانت لسر موبایلکت لسر فلانک لعبو تمشایی چی خو تمشایی کی دورو بر تمشایی کی همو امانه بکن رحمت الله بی سر دانکان زور گرینگه لبروا او هيئتي او شكلي كبوي دروز بو غنجاو لغل او جينغي كلي درجي طبعا خاوني صبر اراميكي زور زورا تحمليكي زور زوري هيا بتايبتي لبرامبر برسيتي تيونيتي دا چونك جينغكي وايا كامماويكي زور برغادا دروا ريغاي زور دور دبري بباري قرسوا وبتايبتي او جينغي اويشكا تيادجي او زور با کمیل و صحرای چوکه همونی قمالانه تنانه زنان ده فرمون ده تا پانزه روش ده توانه تحمل و خوراگری به آوی بکا ده تا پانزه روش سبحان الله یعنی ده روش او نخواتاو پانزه روش او نخواتاو بله خوا او خلقتی لگل او جنگه و دروس کردو که بتوانه تحملی اما بکا هر جاری کش که چوب سر او خواردنوا 40 لتر آو خواتو توانای 40 لتر آو خواردنوی هی بوی ام 40 لتر هلی اگری او هندیک لزانان لن او کپوکی بانس پشتی هندیک لن آو کچت اویو بلام من لیک دو کتیبا دروی زانستی و تمشام کرد علی نخیر او هلی او آو ناچت اویو بلکو او تپوک برزی بان پشتی علی او مستودع شوينيك رون چوريكان لويدايا بوي لو مسافة دورو دريجاياك او چل لتر آوي بو تري لشي هل قلتوا ام چوريي بان پشتيشي ليوا لباتي خواردن ديدا بمعده و ديدا بلشي وزي ببيدادك سبحان الخالق افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت سرنجبا ام آجلت شون دروز كلاوا راسي ساعة جلالك اللي لايتوانية بس إخوة ديان شد هيا لايتوانية و سرنجي ليدا دي سبحان الله چن عظيمة چن قرينجا أم خالقا چن وردكات أو كاتب تيدقي توشي بو جينجا كي خود واد روز كردو كالقل أم جينجا بجي باشا أليرا أقر يك كواني بكينو تو لقرميان بجي دوست يكت هبه لشوستان بجي لكاتي زستانا لچوستان بفری کی زور باریو و امبرا در چوستان سیر کی و بنا او بفری او تا اجنوی پشتنی بفردو رو بال باداو طبیعی توج لپال زو پکشا هشتن خو کرز کو دتو ای باشه لاشی او لگ لاشی تویا ام لاشی ورده ورده تکیفو خو راهنان دکاله گژینگا کیا بس گرم لاشی هر می وک یک وای هموی بو چوستان بوایا، هموی بو گرمیان بوایا، هموی بو جنوب بوایا. نه، بوی امجر لکتو پردیه که نخیر. لکتو پردیه که شما دروز نابه. ای تو جساب رو بو گندکانی شاخه کن. سال اک زیادر ورده ورده تا لاشه تو خوی دا گنجینه خروکه کانی تو ماده لشی تو خواهی لیه که خوی بو گنجینه لگل او سرما یا خوی بو گنجینه لگل او گرما. بلام فتر زمانی چیه؟ اگر لمنالیه ولی یه جوره بو لگل گشی لاشه یا لگل سردیه که لگل گرمیه که استادیاری وای تو ببینه ل جنوبا من خم با بشارکانی جنوبا روشتم باورتن به لگرمای نیو راس عد و عزا پیم ناو تسر قیلکه نرم بو قاسم صوت ناو باشه ام بود ایم خالکه چونه ردجی نه ولله ایش بتوانی باشه او خالکه چونه ناو بفرهاجی يعني أما تنهابو بو حشترك النية أو تكيف لغل جينيكي أو جار أو بشتخريبان بشتي شوريكان لويكو دكاتوا لكاتي بيوستيا أو شوريانا دادا بلاشي إنسان هروكو چون أو چل لتر آو لشوني كتابتي هالي قلتوا هر كاتيك بيوستي بيبو أيدا جار لغل أمايا زانين قصيك يان هيا على حشتر زور به هیواشی هناس داده. آجلا کانی تریلای خومن کبریگ مندو به هناس کبریپیاده که آوا دکه. الان حشتر قدوانه که.
خدا وادرسی کرو طبعا تأم هناسه بسریعی به پیوستی به تری زیادره که پیوستی به تری بو ورداونه تری صرف که اول لاشه نامینه بو اوی ام آو زور صرف نکا چون که ریگه که دوره بارکه قرصا خواهی کردو هناسه که به هواشی بده تاکو پیوستی به تری نبه نمونه به مچون او مبرده که تو لمالو دا جیسانو لیک ایشی پیو که کمتر او صرف که لدو لسه و لچوار اما ایشی پیب که چون که او پوشکی ترکه ام هواش پوشکه وشکه که تو ترکه موشکه که تو ترکه ورده زودتر افسر فکه وانیه به هماشه و تنفسی حشتر الان زور لسر خواهه وک بلای لیک ایشه که کمتر افسر فکه بوچی چون که او پیویستی به او افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت سبحان الخالق بایه براستی او جار چاوکانی دو پرده سه پرده پیویه چون که تپوتوز زور ده لکاته که اگر تپوتوزه که کم بی پرده چانه اگر زیادتر بی اویتریانه او جرملی لو آسمانه توزه که ببنیار روه زور شد یعنی توانه هیا توانه هلگتنیشتی زور قرسی هیا براسی همو امانه بو راچله کندن بو بیر کردنه و بو تیگشتنی ایمه بو سرزدانی ایمه لو آجلو پاشان سرز بگوزینه و بو خومانو بو اوانی تر واتا ام آجلا لگل او جنگا منیج لگل او جنگا اویج لگل او جنگا هر یک لگل او جنگا چه توی دروز کردو چه جنگا که دروز کردو چه او هیئتو کیفیتی با دروز کردو عزیزانم اما الله جل جلالو بوی هر او الله پیمانی فرمو سرنج با سرنج لهمو دورو برده لهر چیه کدیت برچاو باوردی سرنجی لبده چونو بوچیو چون دبیو چون اما کراو بوچی اما کراو ما بزل مدا چی بو ایوه دارم با یک وطوانی بیت من سرنج بین و دواتر لگل ام سرنج ما مالب کین تاوکو بین باو کسی سود بو خومان سود بو اوانی تر لگل رضا مندی خواهی گورا بدسی بینین تا برنامه یکی تر تا دیدار یکی تر بخواهی با علا دستان اسفرم السلام علیکم رحمت الله و برکاته.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

لهم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق